ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى.

بل فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الهمة والنشاط، صباح نهار جديد، يوم جديد من خلال أثير فجر أفهم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. بنرحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في برنامج طلة فجر، فصباح الخيرات والمسرات لإلكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. بنرحب فيكم بحلقة جديدة ببرنامجنا اليوم، بنهار جديد ويوم جديد وأكيد همة ونشاط جداد. صباح اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع الموافق 21 من تموز يوليو 2026 ميلاديا، الموافق 7 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكل مستمعينا الكرام مشاهدينا، صبحكم بالخير. أكيد انضموا وأيانا الكثير من الأهل والمواطنين من السائقين من الشفرية على كل الخطوط، سواء كانت الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية. بنرحب فيكم، يا هلا وغلا بكل مشاهدينا ومتابعينا من مختلف الفئات العمرية. صباح الخير لكل الأهل والأحباب، يعني السائقين على كل الخطوط، سواء كانت الخطوط الداخلية الخطوط الخارجية مكاتب التكاسي. بنحكي صباح الخير لشفرية الشاحنات، سائقي الشاحنات نقل البضائع، يعطيهم ألف عافية. كمان السائقين بشركات التوصيل يعطيهم ألف عافية. وكمان بنصبح على كل موظف وموظفة من القطاع العام والقطاع الخاص اللي متواجدين حاليا من طول كرم لأي مدينة تانية أو أي مكان تاني خارج طول كرم لحتى يوصل لشغله. بنحكي لكم يعطيكم العافية ورفقتكم السلامة، وإن شاء الله يا رب توصلوا آمنين سالمين لأشغالكم وأعمالكم، وإن شاء الله يا رب تكون الطرق ميسرة ومهونة، ما في أي إغلاقات، ما في أي أزمات على الحواجز، وتمشي هالأمور على خير، ويكون يومكم خالي من أي عقبات أو مناوشات أو وجعة راسة أو مناكفات، ممكن مع الزملاء، ممكن مع الناس، ممكن مع الأهالي، ما بتعرفوا. ولكن خلوكم رايقين، ترى مع أجواء الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة، الواحد اللي فيه مكفي. فعشان هيك بنحكي صباح الخير للجميع، اكفوا شاركوا عن غيركم، إن شاء الله يا ربي نحكي صباح نهار جميل للأهل للأحباب. طلاب الثانوية العامة كيف الهمة؟ كيف النشاط؟ مبارح كان البعض بيحكي على منصات التواصل الاجتماعي إنه هاليومين الثلاثة رح تكون نتائج الثانوية العامة، والوزارة بتحكي إنه إحنا على بعد أيام قليل من نتائج الثانوية العامة. واحد احتار، الكل بلش يتخبط، بس المفروض إنه الأغلب بلش يجهز حاله ونفسيته لأي لحظة يتم فيها الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة. مبارك سلف لكل طلابنا وطالباتنا، وإن شاء الله يا رب التوفيق لكل الطلاب اللي اجتهدوا وتعبوا ودرسوا طوال هاي

صباح الخير لكل رعاة برنامجنا، صباح الخير لزملائنا، يسعد صباحكم يا رب، يصبحكم بكل الخير. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، يسعد صباحك إلي كل أحلى بنوتة تيا، ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي بنوتتنا كلنا، بنوتة مؤسسة الفجر، كبرت بين إيدينا وترعرعت بين إيدينا. صباح الخير لإلك تيا، وصباح الخير كمان على أحمد الجلاد، يسعد صباحك يا رب علاء، صباحك فلو ياسمين. صباح الخير لرعاة برنامجنا الكرام المميزين، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس. صباح الخير كمان لمين؟ صباح الخير لشركة سانيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صباح الخير لشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم جميعا، صبحكم بكل الخير. الاتصال والتواصل ببرنامجنا الصباحي بيكون إما الاتصال هاتف على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0077-5999-40-990. صباح الرواتب والثانوية، صباح الحرية، يا رب إن شاء الله الحرية والفرج العاجل والقريبة لكل أسرانا وأسيراتنا يا رب العالمين، من سجون الاحتلال تبيض كل السجون، والفرج لكل أسيراتنا وأسرانا الأشبال إن شاء الله رب العالمين. صباح الرواتب وصباح الثانوية العامة، ما حدا عارف متى ممكن تكون النتيجة، نتائج الثانوية العامة، وما حدا بيعرف إذا في ممكن يكون رواتب ونحنها على هالشعب. نتيجة بتعرفوا ثانوية عامة تعتبر من المناسبات الشعبية المميزة، مناسبات اللي إلها أهمية، عرس فلسطيني، فخر مفخرة لأبنائنا الفلسطينيين. يعني زي ما بيكون في تجهيزات للعيد، راح يكون في تجهيزات للثانوية العامة، فنتمنى إن شاء الله يا رب تكون في أخبار وتكون في أخبار مفرحة، مش بس لأهليهم، للأهالي بنجاح أولادهم، كمان للموظفين نفسهم يكون في أخبار حلوة إن شاء الله، لعل وعسى، يعني الواحد بيحكي لعل وعسى يكون في أخبار مفرحة عن الرواتب. كمان بنحكي صباح الخير يا أمي الغالية، يا نبض الروح ودعوة الفجر اللي ما بتخيب، وصباح المحبة لإخواني سندي وفرح أيامي، صباح النور لأسرة طلة فجر، أهل القلوب الطيبة والكلمة اللي بترفع المعنويات، ربي يجعل صباحكم بركة وراحة ويكتب لكم يوم مليان خير وطمأنينة وابتسامة ما بتغيب. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب السيد وجدي الجابي، صبحك وربحك بكل الخير، وصباح الخير لوالدتك أكيد، والتحيات لكل أهلنا وأحبابنا، لكل المتابعين من مختلف الفئات العمرية، المزارعين والمزارعات. اليوم في عنا مجموعة من المواضيع رح نحكي فيها. يوم أمس للأسف قفين من البلدات اللي عمالها بتشهد بالآونة الأخيرة تصاعد في وتيرة اعتداءات المستوطنين، وأيضا اعتداءات من قبل جيش الاحتلال بالاستيلاء والمصادر على الأراضي، وكان يوم أمس مجموعة من تجريف لعدد من الأراضي في المنطقة الغربية والشرقية من قفين. رح نتعرف إياكم على تفاصيل ما جرى يوم أمس. كمان من قفين رح نروح إلى رامين، رامين من المناطق اللي تشتهر بموسم التين، وحكينا لكم عن موسم التين، وحكينا لكم كيف الوضع في موسم التين، لكن بدنا نحكي من ذوي الشأن والاختصاص والمتابعين لكل ما يجري ويحدث في رامين بالفترة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة. رامين بتتعرض لاستيلاء على عدد كبير من أراضيها، مصادرة عدد كبير من أراضيها، الاعتداء على الأشجار والمحاصيل، منع المزارعين، وهي أكبر ضرر تعرض له المزارعين، منع المزارعين من الوصول لأراضي.

فيهم. الأراضي هاي بيكون فيها مزروع محصول الطين ومحصول الزيتون، والتين والزيتون ما في أشهر كبيرة بتبعدهم عن بعض بين هالمحصولين، وتخيلوا كانوا من مصادر الدخل الأساسية والرئيسية لكل مزارع موجود في رامين، كان مصدر دخل مش بس إله ولعائلته لأولاده لأولاده وأولاد أولاد أولاده، كان بيبني وبيعلي وبيربي وبيكبر وبيعلم من موسم التين وموسم الزيتون. فللأسف حال المزارعين اليوم حال يعني تدمع القلوب، مش تدمع العيون، تدمع القلوب على حالهم. كان الله بعونهم. كمان متابعينا ومشاهدينا من محطاتنا وبموضوع آخر بعيد كليا عن قفين ورامين، بدنا نحكي عن صحة الجسم. من المواضيع اللي بدنا نتحدث فيها مع أخصائية التغذية اليوم بدنا نحكي عن البروتين. بكل مرة بيكون في معنا مقابلة مع أخصائيات التغذية بيحكوا البروتين وتناول حصة كافية من البروتين، والبروتين وجبة أساسية لازم يتناولها الشخص خلال يومه. بس اليوم بدنا نعرف شو هو البروتين، إيش هو عنصر البروتين، وخاصة أنه هو سر العضلات وسر المناعة والصحة والعافية في جسم الإنسان. لكن السؤال، هل إحنا بنحصل على ما يكفي من كمية البروتين خلال يومنا؟ وين بتواجد البروتين؟ وقديش مهم البروتين بكل أعمارنا، يعني من وإحنا أطفال وإحنا بسن المراهقة وإحنا بسن البلوغ وإحنا بسن الكبر، عنصر البروتين عنصر مهم مش لازم يغيب عن جسمنا. فلازم نعرف كيف نوازن بتناول الحصة الكافية بشكل يومي، زيادته شو بتعمل بالجسم ونقصانه شو بيعمل بالجسم. من موضوع البروتين تعالوا نروح، ما أنه إحنا بنحكي عن الثانوية العامة والطلاب هلأ بدأوا بالذهاب إلى الجامعات والتسجيل إلى الجامعات. واحدة من النماذج اللي بنفخر فيها طبعا في كل سنة هي مين بيكون الأول على جامعته. جامعة النجاح الوطنية دائما محافظة على هذا التكريم ومحافظة على هذا الأسلوب وهذا النهج من سنوات طويلة. اليوم بدنا نحكي مع الطالبة جنى مكاوي، وهي الأولى على جامعة النجاح الوطنية لهذا الفوج، لحتى تحكينا وترويلنا رحلة التميز اللي خاضتها خلال سنوات دراستها الجامعية. فهي مواضيعنا لنهار اليوم من برنامج طلة فجر. لا تنسوا تشاركونا بالرسائل النصية، عمين حابين تصبحوا، عمين حابين تحكوا صباح الخير، شو بتتوقعوا نتائج لطلابكم وأبنائكم، على وعسى يعني تزبط معاكم. فصباح الخيرات لإلكم.

صباح الخير، صباح الخير للناس اللي ما لحقت تعبي بنزين أو سولر، صباح الخير للناس اللي عمالها بتعيش بدوامها اليومين لأنه مش عارفة تقضي أشغالها وأعمالها، صباح الناس اللي فوق ما هي أصلا مش ماخدة رواتب أو يمكن إذا بتشتغل بالقطاع الخاص الله أعلم كيف مدبر حالها، عمالها صارت بتروح مواصلات لأنه سيارتهم ما فيها بنزين ولا سولر، لأنه شايفين وضع الكازيات وشايفين وضع الأزمة اللي بنمر فيها. من الرسائل على هذا الموضوع، صباح الخير، لو تحكوا عن موضوع الكازيات، لو ينزل المحافظ أو ينزل المحافظ قرار كل الكازيات بتوصلها بضاعة ولا حدا يفتح من الكازيات، وتاني يوم كلهم يفتحوا مع بعض بنفس التوقيت. أما كازية واحدة تفتح طول اليوم وكازية تانية تفتح طول الليل، هذا هو سبب الأزمة. لو كلهم يفتحوا مع بعض نص ساعة بتكون محلول الأزمة، وبنفس الوقت كل الكازيات بتكون مفتوحة. في بعض الكازيات بدي أوجه لهم التحية، كانوا حاطين أنه كانوا مبارح شغال، كانت هاي الكازية وصلتها كمية من المحروقات وبدأت بالعمل واستقبال المركبات. بس بتعرفوا إحنا ما بنمشي على النظام، إحنا ما بنمشي على الدور، إحنا لا، أنا بدي أسبق الكل وأنا سيد الكل وأنا اللي لازم أمشي وأزارق بين الكل عشان أوصل. إحنا هيك طبيعنا، ما حدا ينكر ولا حدا يحكي لا، لأنه إحنا هيك طبيعنا وعلى الأزمات كلها اللي شفناها. وأنا بدي أعبي والله رد غيري عبى ولا ما عبى مش مهم، المهم إني أنا بدي أعبي وأنا مزنوق وأنا الوحيد اللي موضوع في وضع يعني طوارئ. طب ما كلنا أصلا لو ما كنا بنفس الوضع اللي أنت موجود فيه كان ما إحنا كمان إجينا. على العموم بما يتعلق بموضوع الكازيات، فبدي أشكر طبعا الكازيات اللي عمالها بتنظم، بما أنه لليوم ما شفنا أي آلية متبعة أو أي قرار رسمي أو أي منظور لحتى كيف ممكن إحنا نشتغل لما بيصير في عنا هاي الأزمة. هاي مش المرة الأولى والتانية والتالتة والرابعة، يمكن السابعة والتامنة ما بعرف، بس على العموم ما بكون في عنا أزمة. مشكورين طبعا أصحاب هذه الكازية، تعاملوا بطريقة ذكية جدا، وظفوا شباب أمن يعني ينظموا إنه حركة السير ودخول المركبات. أنت بدك تدخل بنزين بتمشي على هذا السرب، أنت بدك تدخل سولر تمشي على هذا السرب، غير هيك ما عنا، تمشي سيارة سيارة وعلى الدور. إحنا شعب ما بيمشي معنا إلا يجي حدا ينظمنا وحدا يحكي لنا وين الصف، ويمنع أي حدا بيتجاوز عن أي مركبة لحتى إنه هو قال يعني مثلا مضطر أو إنه عنده ظرف طارئ. لا، ما في حدا عنده ظرف طارئ لأنه كلنا موجودين بنفس الأزمة وبنفس الخندق. فأنا بدي أشكر الكازيات اللي منها لحالها بتشتغل بهذا الموضوع. بما أنه بارح كمان حكينا مع نقابة أصحاب محطات المحروقات وما حسينا أنه عن جد في والله العمل أو أنه تكون مجتمع مع كل الكازيات وتلاقي آلية معينة وكل الكازيات تلتزم فيها علشان نتفادى هاي الطوابير اللي إحنا بنشوفها وهاي الأزمات المرورية اللي إحنا بنشوفها وهاللخة وكل هالأزمة اللي بتكون موجودة بالبلد. مش بس بنحكي عن طول كرم، معظم المدن بيكون فيها نفس الأزمات، بس أنه يمكن طول كرم شوارعها أصغر طول كرم لأنه يمكن كازيات موجودة في نص البلد، فعشان هيك بتصير عندنا هاي الأزمة المضاعفة وبزيادة. وكمان شفنا هذا الموضوع في نابلس وفي جنين وفي غيرها. على العموم إحنا بنتمنى صدقا أنه يكون في هناك قرارات واضحة وصريحة وصارمة، أي كازية بتشتغل وبيكون فيها كمية من المحروقات الكازية نفسها ما تستنى حدا أصحابها الكازية، علشان بصراحة بتعرفوا لأنه إذا هاي الكازية إجاها الدور بتضمن أنه تعطي الكل وبتضمن أنه يمشي شغلها بأقل وقت وبأقل جهد، يعني تشتغل بذكاء علشان تقلل من الجهد المضاعف والعصبية والتوتر والصراخ اللي بيكون موجود والمناوشات اللي بتكون موجودة والناس بتتقاتل، أنا إجيت قبلك أنا إجيت بعدك أنا زرقت عنك أنا طبيت في سيارتك أنا خشطت سيارتك لأنه أنا بدي أزارق الكل، يعني حدث ولا حرج من هاي الأمثلة. وموضوع الأهالي والمواطن اللي بروحوا بيحملوا القانة علشان يعبوا سولر أو بنزين، فبيكون في عملية تنظيم لإلهم. على العموم إحنا بنتمنى يكون في هناك قرارات رسمية لموضوع آلية عمل محطات الوقود خلال هذه الأزمة
اللي بنعيشها وأي أزمة ممكن لا سمح الله وإن شاء الله رب ما نرجع نعيش هالأزمات إنه نوقع فيها. من الصباحيات اللي عمالها بتوصلنا يسعد صباحك ريهام وصباح طلة فجر من أم طارق نسامح صبح لي هالصباح يا رب. يسعد صباحك خالت أم طارق يصبحك بكل الخير إليك ولأولادك ولبناتك ولأحفادك إن شاء الله يا رب بكل الخير والصحة والسلام. وصباح الخير طبعا للدكتور الغالي الدكتور جميل مسامح يسعد صباحك يا رب دكتور وإن شاء الله يا رب يعطيك الصحة والعافية. تعالوا نروح مباشرة إلى أبرز العناوين الإخبارية والإطلاع على أبرز ما جاء فيها لهذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. نبدأ الأخبار بأبرز العناوين. في غزة، حيث تم فجر اليوم الإعلان عن استشهاد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة المصري في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة. أفادت طواقم الدفاع المدني أنها انتشلت جثامين 5 شهداء هم أم وأطفالها وبناتها من المنزل المستهدف، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المكان بسبب النيران المشتعلة. وأضافت أن طواقم الإطفاء بمساندة طواقم بلدية غزة تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل، منعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة. في سياق متصل، وقع انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي مدينة غزة، تزامنا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاقها النار جنوب شرقي حي الزيتون.

ومن العناوين الإخبارية، قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام المغير شمال شرق رام الله، حيث قوات الاحتلال منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية قامت بإغلاق مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي أفاد أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بشكل كامل منذ انسحابها عقب اقتحام استمر أكثر من 3 ساعات مساء أمس منعت المواطنين من المرور في الاتجاهين. أضاف أبو علي أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على المدخل الشرقي للقرية. مستوطنون هاجموا تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وزارة المالية الهيئة العامة للبترول تؤكد أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أوضحت الهيئة أنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن مخاوف من تجدد الصراع الإقليمي، إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. دعت المواطنين إلى تجنب التهافت على محطات الوقود، مطالبة بعدم تعبئة الوقود في الجالونات، بما يساهم في الحفاظ على انتظام التزويد وتلبية احتياجات السوق.

أيضا في أبرز العناوين مشاهدينا الكرام ومتابعينا في الشأن العربي والدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بأنها ستدفع ثمن مقتل كل جندي أمريكي أضعافا مضاعفة. ترامب قال في منشور على منصة تروث سوشيال إنه كلما قتلت إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن هذه الجريمة أضعافا، وأشار إلى أن هذه التوجيهات قد أبلغت إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة إلى جانب جميع القادة في الجيش. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. في ختام هذه الجولة نستعرض لكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 5 أجورات. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 31 أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 48 أجورة. حالة الطقس: الأجواء اليوم تكون حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام من نحو 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا ونرجع نتواصل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، خليكم معنا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يا صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. صباح الأيام الصيفية المميزة، صباح الخير لأهل الخير، الأهل والأحباب وإن ما كنتوا بتسمعونا، يعني لكل بائعي الخضار والفواكه صباح الخير لكم. يسعد هالصباح يا رب للمزارع اللي فاتح المذياع وعماله بيسمع هالبرنامج من خلال المذياع، وصباح الخير لست البيت، يصبحك ويربحك بالخير يا رب، يعطيك ألف عافية. والعطل الصيفية بتعرفوا مشاوير من هون ومشاوير من هناك، ونتائج ثانوية عامة جاء علينا بالطريق، والله يكون بعون الأسر الفلسطينية في ظل هالأزمة المالية اللي احنا بنعيشها، وهذه الضائقة اللي بنمر فيها الشعب الفلسطيني، وبتختلف يعني من شريحة لأخرى، ولكن الكل متضرر نتيجة هذه الأوضاع. صباح الخير لكل اللي رايحين خارج طول كرم، صبحكم بالخير يا رب، وديروا بالكم على الطريق، وانتبهوا أكيد أثناء قيادتكم في الطرقات السريعة والخارجية، وتوصلوا إن شاء الله يا ربي بالسلامة. نحكي صباح الخير كمان للرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير، يصبحكم بالخير إن شاء الله يا رب. إذا بالإمكان تزودونا بالكازيات اللي فيها بنزين وسولر، للأسف هذا صار همنا وهم جديد اليوم. بأي مدينة ممكن أنت موجود، علشان إذا بنعرف يعني حاليا مين الكازية اللي موجود فيها ونزودكم فيها. خالي علي أبو شنب، يسعد صباحك يا رب، أصبحنا وأصبح الملك لله، نستودع الله حالنا فاجعله يا رب في خير وعلى خير وإلى خير. صباح الوردة، صباح الفل والياسمين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أكيد مشاهدينا احنا حاليا مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، عندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة. احنا اليوم من مواضيعنا في برنامج طلة فجر نحكي عن قفين، وعن ما بتعيشوا قفين في هذه الأيام وهذه الظروف الصعبة اللي بتمر فيها قفين بالفترة الأخيرة، وخاصة يوم أمس كان في هناك تجريف لعدد كبير من الأراضي. في الوقت اللي بيواصل فيه المزارع الفلسطيني أنه يزرع ويحصد ويتمسك في أرضه، وخاصة بأنه اعتبارها هي مصدر دخل ورزق وهوية للمزارع الفلسطيني، لكن للأسف بيجي هذا المشهد الصعب والقاسي على المزارع وعلى أصحاب هذه الأراضي، مشاهد استهداف الأراضي الزراعية في عدد من المناطق. بالأمس كانت بلدة قفين شمال طول كرم على موعد مع عملية تجريف طالت عدد من أراضيها، كان وسط حالة من القلق بين الأهالي حول الهدف من هذه الأعمال وما رح تتركه من آثار آثار سلبية للأسف على الأرض والمزارعين. لحتى نتعرف أكثر عن تفاصيل ما جرى، ينضم أيانا من خلال اتصال هاتفي الأستاذة سعيدة هرش رئيس بلدية قفين. صباح الخير أستاذة سعيدة.
1: صباح النور، أسعد الله جميع أوقاتكم.
0: صباحك بكل الخير إلك ولكل أهلنا في قفين الحبيبة. قفين للأسف عاشت يوم أمس وضع صعب ومشهد كان قاسي على أصحاب هذه الأراضي والمزارعين. حابين نعرف من حضرتك طبيعة وتفاصيل هذا المشهد.
1: طبعا نرجع لورا تقريبا قبل حوالي 3 أسابيع، قام قوات جيش الدفاع بتبليغ عدد من المواطنين بأن عليهم إزالة بعض الأشجار من أراضيهم، وبعدها خلال 3-4 أيام أجت قوات الاحتلال قامت بتجريف قطعة واحدة، قطعة أرضهم، بلغوا 5 أشخاص قاموا بتجريف قطعة. هسا امبارح تفاجأنا ردوا اقتحموا البلد كمان مرة وجابوا جرافة من الحجم الكبير جدا ومع سيارات مدنية وعسكرية، وقاموا باقتلاع عدد كبير من الأشجار إضافة إلى ذلك جرافة هاي الجزيرة يعني قامت طبعا يعني قامت بتخريب خط مواصير زراعي تم تمديده للمزارعين، كسروه تكسير يعني أصبح تالف لا يصلح للاستخدام، واشتغلوا تقريبا الساعة 11 انسحبوا، وبتوقع طبعا يعني هم ما كملوا الشغل رايحين يرجعوا.
0: طيب بدنا نحكي أو بدنا نعرف عن طبيعة وين كان هذا التجريف تحديدا في قفين. كان في اختراط، كان في إبلاغ من قبل، ولا بدأ الموضوع بشكل فجائي وتفاجأ أصحاب هذه الأراضي بهذه العمليات، عمليات التجريف والتخريبة؟
1: طبعا محاذي للجدار جهة كيبوتس ميصر وباكا الغربية، محاذي للجدار من الجهة الغربية. طبعا حكينا انهم قاموا بتبليغ عن طريق الارتباط، بعثوا لي يعني بلغت 5 أشخاص وحكوا عليهم الاعتراض وتم الاعتراض، ولكن ما فادهم اي شيء. هذا من الجهة الغربية. وعندنا مشكلة ثانية من الجهة الشرقية اللي هي بحد المستعمرة، منطقة فراسين وخربة مسعود، موجود هناك مستوطن كان بالاستيلاء على حوالي أكثر من 1200 دنم من أراضي البلدة، وعنده منطقة يعني مسيجها وحاطط عنده حوالي 800 رأس غنم ومسيطر على المنطقة. وأي مواطن، أي مواطن بخرج بهذاك الاتجاه، اتجاه أرضه بسيارته بتركتر أي شيء، بكون بمصادرته وتخريبه. حتى البيوت المحمية، إذا حدا حاول يزرع بيوت محمية بلاستيك بيمزعوا له البلاستيك وبيقطع له خطوط أنابيب الري.
0: يعني المواطن عايش بقلق ودوامة وصراع على هذه الأرض
1: جدا. يعني نحن الآن على يعني إن شاء الله يعني قريبين من موسم الزيتون،
0: صحيح،
1: وبتعرفوا الأوضاع الاقتصادية إغلاق والناس ما بتشتغل وشي زي هيك، فضروري جدا يعني احنا يعني فرصة الناشد المؤسسات الإنسانية والحكومية والدولية إنها يعني تنتبه لهذا الأمر وتساعد الناس بالدخول إلى أراضيهم يعني لقطف الزيتون. أن طبعا قفين بلد زراعية ومعظم يعني حوالي 90% من الأرض كلها أشجار زيتون، فاحنا بنناشد يا ريت مين بيقدر يساعد الناس ويأمن لهم يعني انهم يدخلوا على اراضيهم وإشي زي هيك.
0: لما بنحكي عن هذه الاعمال، هي مش المره الاولى اللي بتتعرض فيها قفين لمثل هذه الاجراءات؟
1: طبعا مش المره الاولى، حكينا قبل 3 أسابيع تقريبا يعني تعرضنا لنفس المشكله، وقبل طبعا كثير يعني مش على طول يعني سنوات يعني سنوات كثيرة في هذا العمل في التجريف والإغلاق وسنوات كثيرة.
0: يعني أستاذ سعيد يعني اليوم أنت بتتحدث عن
1: البوابة الزراعية يعني مغلقة من زمان زمان زمان زمان. أراضي هسه خلف الجدار حوالي 3700 دنم يعني خلص راحت، تعرضت للحرق وتعرضت للتقطيع وما فيش يعني الاستفادة منها.
0: لما أنت تحدثت عن واحدة من أهم النقاط الأساسية اللي بيرتكز عليها أي مزارع فلسطيني هو موسم الزيتون، وخاصة أنه مصدر دخل للعائلة بكل أفرادها سواء أم أب أولاد أحفاد، من تعليم من تدريس من زواج من بناء منزل وتكوين، يعني بيعتمد كل شيء بهذه الأسرة على موسم الزيتون. هذا كان قبل سنوات، لكن السنوات الأخيرة تغير فيها هذا المشهد، خاصة في ظل مصادرة الأراضي، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. اليوم كيف ممكن نوصف حال المزارعين في قفي نتيجة كل هذه الاعتداءات؟
1: حالهم طبعا مؤسف جدا، والوضع الأمني طبعا كذلك مؤسف جدا. أراضينا يعني بجنب هنا كيبوتس ميصر تم مصادرة حوالي 4000 دنم، عندنا أراضي أخرى تمتد إلى الشرق حول مستعمرة حرميش وفراسين، نفس الإشي تم مصادرة آلاف الدنومات، والمواطنين حاليا كما تعلمون بدون عمل وعلى الفاضي، وصار يأس عند الناس. وإحنا يعني كبلدية بنعاني من هذا الإشي، أدى إلى يعني إيرادات الخدمات سيئة جدا يعني، ومشاريعنا يعني مش قادرين نقوم فيها والوضع صعب عليهم يعني.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي كمان عن ظروف الأهالي داخل البلد. ذكرت أنه عدد كبير من العمال يعني قعدوا في البيوت لأنه ما في بطل يشتغلوا بالداخل نتيجة ما يجري ويحدث في قفين. الأهالي كلها تضررت. كيف ممكن نوصف حال المواطن اليوم في قفين؟ الحياة اليومية والمعيشية عند الأهالي في قفين وكمان فوق هذا كله نتيجة يعني بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني. أيضا هناك بلدات تتعرض لهذه الإجراءات المتكررة من اعتداءات، من تخريب، من استيلاء، من تدمير المحاصيل الزراعية. المزارع كمان مستهدف. كيف بدنا نوصف حال الأهالي اليوم؟
1: والله حالهم سيء جدا. يعني قفين بحكم موقعها القريب من الخط الفاصل بين إسرائيل، هذا شجع عدد كبير من المواطنين العمل داخل إسرائيل. يعني صار الواحد يفضل، قبل كان يفضل الواحد يشتغل يعمل في إسرائيل على أن يبحث في وظيفة في مناطق السلطة. هسه كما تعلمون تم الإغلاق، وقبل كانت الناس تدخل عن طريق تصريح الجدار، هسه كله تم إغلاقه، تصريح العادية تم إلغائها. وهناك الكثير من العمال حاليا في السجون الإسرائيلية اللي دخلوا بطرق غير رسمية وغير شرعية، وتم ضبطهم وسجنوهم وإلهم عائلات، وطبعا أحكام سجن وغرامات مالية، وأوضاع الناس صعبة والله. ونسأل الله أن ربنا يفك أثرهم إن شاء الله وتهون عليهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: الوضع جدا سيء
0: في ظل هذه الاعتداءات اللي بتشهدوها بالفترة الأخيرة من أعمال تجريف وتخريب للأراضي المحاصيل. اليوم شو رسالتكم للإعلام، للمؤسسات الرسمية وذات العلاقة لمتابعة ما يجري ويحدث في قفينة؟
1: لو سمحتي كمان مره ما سمعت الصوت.
0: اليوم شو رسالتكم للمؤسسات ذات العلاقه الرسميه لحتى يعني يكون في هناك متابعه لما يجري ويحدث في قفينا؟
1: احنا بالناشد جميع المؤسسات الرسميه والاهليه والاجتماعيه والدوليه انها تيجي وتطلع على الوضع، وبالناشد الحملات الإعلامية إنه يركزوا جهودهم على قفين. يعني خط مياه، مواصير مياه امبارح تم تدميره، والمزارعين هي الزراعة اللي كانت السبب الوحيد اللي تبقى للناس إنها تعيش. هسه حاليا لا يوجد عندهم مياه بتاتا. فإحنا بالناشد الجميع إنهم يجوا يوقفوا ويساعدونا ويساعدوا هالمزارعين ويوصلوا لهم المي يعني، ويحفظوا لهم الأمان إنه يدخل على قطعة أرضه اللي زرعها إنه يزني المحصول. وبتقدم لكم بالشكر الجزيل يعني خاصة تلفزيون الفجر وباقي المحطات اللي يعني حقيقة يعني مراقب الوضع ويوميا يعني بيتصلوا فينا وبيسألونا وبزورونا وبيحاولوا يوصلوا الرسالة للعالم.
0: إن شاء الله يا رب تكون هاي الرسالة وصلت. وأشكرك كل الشكر الأستاذ سعيد هرش رئيس بلدية قفين، أشكرك اليوم على انضمامك ووجودك معنا في برنامج طلة فجر للحديث عما يجري ويحدث مؤخرا في قفين. متواصلين مع حضراتكم مستمعينا الكرام مشاهدينا، خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، صباح أهلنا وناسنا وأحبابنا. خلونا نشوف كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا في هاي اللحظات. بنصبح على الجميع، صباح الخير لكم، صباح الخير للأهالي، صباح الفجر وطلة فجر، صباح الخير لطلاب الثانوية العامة، والله يكون بعون الأهالي، الله يكون بعون الأهالي، فيش رواتب ولا في بهجة ولا في فرحة للتوجيه. إن شاء الله يا رب تكون في فرحة للتوجيه، بس بالمقابل أنا بتمنى إنه بما إنه إحنا بنعرف في كل سنة بيكون في نتائج ثانوية عام بيكون في حفلات للتوجيه سواء للشباب أو للصبايا، يعني هم لساتهم بيكونوا توجيهي، يعني هاي أول فرحة لسه جايتهم فرحات كثيرة في حياتهم، حلو إنكم تفرحوا فيهم. بس كمان بما إنهم طلاب توجيهي عشان ما نعود أي حدا من هذا السن إنه يكون في أي حفلة له مبالغ فيها، وفيما بعد ما بنعرف الواحد شو بصير معاه ظروف بحياته وما يكون مش قادر إنه يعمل له بنفس المستوى من حفلة الثانوية العامة، فهون بيكون عنده خلل ومشكلة هذا الطالب أو هاي الصبية. فعشان هيك أنا بتمنى من الأهالي إنه حفلات الثانوية العامة تكون ضمن المعقول، ضمن اللي إحنا ماشيين فيه بهاي الأوقات الصعبة اللي بنمر فيها، لأنه مش من الطبيعي إنه إحنا بنحكي بنمر في أزمة، مش من الطبيعي إنه إحنا نحكي الناس معهاش تأكل، ومش من الطبيعي إنه نحكي هالوضع والظرف على الجميع والأهالي دوبها ماشي أمورها، إنه يكون في عنا حفلة توجيهي للأغلبية بهاي المستويات اللي إحنا بنشوفها وكأنها أعراس. يعني الواحد بيحكي أوكي أنا معيش أكل، يمكن أنا حالي وضعي تعبان هاي الفترة، بس بيكون مشتغل على سنوات طويلة إنه يعمل عرس، هو بيحكي لك مرة بهالعمر العرس، فبيحكي لك إنه أنا بدي أعمل عرس مطنطن، ممكن نقتنع فيها، بس إنه نحكي يعني حفلات الثانوية العامة وخاصة لطلاب لسه بيكونوا بعمر 18 سنة صبايا أو شباب، يمكن أغلب شيء بيكون مبالغة فيها للصبايا أن تكون بهالشكل وبهالهيئة. بحب الحفلات اللي بتكون بسيطة عفوية، جمعة الصحبات والطالبات مع بعض، شوية أغاني وهيك فرحة يعني، أما أن تكون مبالغ فيها من التقديمات ومن يعني بأكبر القاعات وما إلى ذلك. تعرفوا أي فرحة بتكون عن جد حلوة أو أحلى حفلة بتكون موجودة وما تحكوا لي لا، لأنه أنا بأكد لكم بضمن لكم أنه هي أحلى حفلة رح يشعر أو تشعر فيها طالب أو طالبة الثانوية العامة. هي الحفلة اللي بتكون معمولة بنفس اليوم لما يجوا الأهل والأحباب والجيران والأصحاب ويباركوا للعيلة. الحفلة الثانية هي بتكون بس فقط يعني للصحبات وللصديقات ولصديقات أمها لطالبة الثانوية العامة، بس هي أحلى حفلة لما بيكون الكل ملتم ومجتمع عند أهلها لطالبة الثانوية العامة، بيشغلوا هالأغاني وشو أغاني التوجيه يا أنوار؟ بتكون أغاني التوجيه المعروفة من الثانوية العامة، فبتكون هي بصراحة أحلى حفلة. المبالغة فيها بهاي الظروف اللي إحنا بنعيش فيها، كل شخص ممكن يكون بمقدوره وعنده، بيحكي لك أنا ما عندي غير هالطالب مثلا، ما عندي غير هالابن أو غير هالبنت، خليني أفرح فيها، حلو، بس ما تكون كمان بالصورة المبالغة عشان ما يكون في حسرة عند أي طالبة تانية مش بمقدور عائلتها وأهلها أنهم يعملوا لها بنفس مستوى الحفلة اللي هاي الطالبة عملته. فأنا أتمنى من الجميع أن نكون يعني ماخذين هذا الموضوع بعين الاعتبار ونعمل حفلاتنا بصورة حلوة تليق فينا وتليق في أولادنا وتليق بمرحلة الثانوية العامة، هذا الأجمل والأفضل إنها تليق بمرحلة الثانوية العامة بهذا العمر. فيما بعد لسه في كمان بيعملوا هم حفلات للتخرج، تخرج الجامعة، وبعديها كمان بيعملوا حفلات اللي هي الزفاف، بعد حفلات الزفاف فيها لمة وجر، يعني في لسه في مناسبات كتير ممكن تعيشها الصبية أو يعيشها الشاب. فعشان هيك احنا بنتمنى من كل الأمهات والأهالي عدم المبالغة المفرط فيها باحتفالات الثانوية العامة. خلونا نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا، كنا بقفين وحاليا رايحين على رامين، رامين العام مثل هذه الأيام كنا وإياكم من قلب رامين ومن مزارع رامين وأشجار التين، كنا بحلقة ميدانية رائعة وجميلة ومميزة تحدثنا فيها عن موسم التين اللي بتشتهر فيه رامين بأصنافه المختلفة والشهية واللذيذة وكيفية قطف ثمار التين وتسويقها وترويجها في الأسواق. لكن رامين تشهد بالفترة الأخيرة صعوبات كثيرة ومشاهد قاسية على المزارع الفلسطيني. بطل الحديث عن جودة الثمرة، عن صعوبة الوصول لها مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية. تعالوا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. خلونا نرحب بالزميل الصحفي من رامين الأستاذ منال زيدان. أستاذ منال يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخت ريهام، أستاذ ريهام، ولكل مشاهدي الفجر الجديد، والله يعطيكم ألف عافية.
0: يسعد صباحك يا رب وصبحك بكل الخير. بدنا نحكي أول شيء عن التين عشان نضل حافرين بأذهاننا وذاكرتنا أنه رامين دائما كانت وستبقى مشتهرة بمنطقتنا في موسم التين. ليش تعرف رامين بأنها قرية التين، وشو اللي بيميزها أو شو اللي بيميز هذا الموسم فيها؟
1: في البداية رامين هي كانت منذ القدم تعتمد على التين ولكن بكميات قليلة. كان خلينا نقول يعني الاعتماد الزراعي في الأساس عليها اللي هو على شجرة الزيتون. فيما بعد تطورت البلد وأصبحت شجرة التين موجودة في كل بيت في رامين، وبالتالي رامين يوميا تقطف من ثمار التين من 12 إلى 15 طن يوميا. طبعا احنا بنحكي في الأيام العادية وفي الظروف العادية والطبيعية. اليوم كما أسلفتي في مقدمتك الرائعة اختلفت الأمور، وبالتالي رامين قد تكون رقم واحد في الضفة الغربية من حيث تصدير التين، وبالتالي هي اشتهرت بتين الرامين المعروف طبعا اللي هو المقبول في السوق اللي هو الحماضي، او في ناس بيسموه الذراكي وفي ناس بيسموه يعني في له اكثر من مسمى.
0: تمام. فهنا رامين اشتهرت مؤخرا بالتين. لما بنحكي عن هذا الموسم اللي صار موسم بشكل للأهالي جانب اقتصادي واجتماعي مهم بالنسبة لهم، بدنا نحكي كمان عن هاي المرحلة اللي ازدهرت فيها رامين من هالجوانب.
1: رامين طبعا بلد كما تعلمون جيدا هي قرية من قرى فلسطين وجزء مهم من النسيج الوطني. الزراعة من أهم مقومات أي دولة في العالم. رامين بلد فقير بشكل عام، يعني بلد لا يعتمد دائما على الموظفين وعلى العمالة، ولكن الأهم كانت الزراعة من حيث مساحة أراضيها. رامين تشتهر بالتين لأنه في النهاية السوق بشكل عام في الضفة الغربية يتطلب تين رامين من أقصى الضفة إلى شمالها إلى غربها إلى جنوبها. ولو كانت الدنيا فاتحة وكانت غزة فاتحة والأمور فاتحة مع الشعب الفلسطيني كان بتلاقي تين رامين منتشر في كافة أنحاء الضفة بشكل عام. كان زمان كنا كمان نصدر ل 48، وبالمناسبة في ملاحظة إحنا اللي علمنا إخوتنا في 48 زراعة التين، لأنه كانوا كل اعتمادهم على قرية رامين هذا الحكي من 15 ل 20 سنة، ولكن هم بدل عشان الطرق والأوضاع الأمنية بعد صارت سوء فأخذوا الفكرة منا وبلشوا يزرعوا زرعوا مساحات واسعة. إذا رامين هي هذا مكون اقتصادي عامل يخلق فارق كبير جدا في الاقتصاد في قرية رامين، ويخلق فارق كبير جدا عند الأسر والمزارعين في قرية رامين، وبالتالي هي يعني خلينا نقول جدوى اقتصادية قوية جدا يعني تدعم الاقتصاد في رامين وتدعم الاقتصاد بشكل عام في فلسطين. الأهم من ذلك أنه عشرات بل مئات العائلات تعتمد على هذا الموسم اعتماد كلي، هي لا تعمل ولا شيء، فقط شغلها في موسم التين، يعني كل شغلهم وهمهم وتعبهم وكله في التين.
0: ولغاية يومنا الحالي والموسم الحالي؟
1: نعم، ولكن طبعا احنا بنحكي مثل ما أسلفتي في الظروف الطبيعية. احنا كمان بتعرف في الظروف الأمنية والاستيطان والجيش فكثير أثرت علينا بشكل كبير جدا، ولكن اقتصاديا رامين لا يوجد فيها، خلينا نقول 80% تعتمد على التين كل العائلات، ناهيك طبعا عن الزيتون اللوزيات وإلى آخره. فبالتالي هي مفيدة جدا جدا اقتصادية وتصنع فارق كبير، هذا الموسم يصنع فارق كبير جدا. يعني احنا بنحكي خلينا أعطيك مثال، في ناس لا تعمل نهائيا، يعني بيطلع لها مثلا يعني بعض المزارعين الحمد لله والله يعطي الجميع
0: يا رب،
1: يعني بيطلع لهم فوق ال 200 250 300 ألف شيكل في هذا الموسم. انا بحكي لك عن مزارع محدد، يعني مزارع معين او مزارعين، وبالتالي كجدوى اقتصادية مهمة جدا تدعم جدا. طيب
0: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لكل المزارعين. خلينا كمان نحكي، وذكرت أنت عن المواسم في السابق قديش مزدهرة، واليوم في كثير من المزارعين بيعتمدوا. في السابق كان يمكن المزارع يكون ناتج من وراء هذا المحصول يمكن كان مضاعف، ولكن اليوم نتيجة الاعتداءات، نتيجة كل ما تمر برامين من اعتداءات وهجمات من المستوطنين استيلاء على الأراضي، منع المزارعين من وصول أراضيهم. خلينا نحكي شوي عن هذه الاعتداءات اللي بتعرض لها أراضي رامين في الفترة الأخيرة، والاعتداءات هل بتتركز دائما في المناطق الزراعية أو في مناطق معينة بتتركز فيها الاعتداءات؟
1: احنا بالنسبة لنا رامين، خلينا نقول بالنسبة لموسم التين انقسم إلى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى داخل القرية واللي هي الكمية الأكبر، المنطقة الثانية اللي هي كانت في سهل رامين، والمنطقة الثالثة اللي كانت على الشارع الرئيسي ما بين عناب ومفرق بيت ليد. طبعا سهل رامين ومفرق عناب احنا بنحكي هون عن يعني خلينا نقول عشرات الدنومات، هذه دمرت بالكامل يعني نهائيا تدمير كامل من قبل المستوطنين، ومنع الجيش الاحتلال الوصول للمزارعين لأراضيهم بحجج أمنية وعسكرية. طبعا كلها حجج واهية، لأن الشارع الرئيسي ماشي والسيارات ماشية، ولكن عندما يروا مزارع فلسطيني ذاهب إلى أرضه يعتقلوه أو بكبوتينه أو بمنعوه، أو بيقولوا روح جيب لنا كوشان الأرض وجيب لنا حصر الإرث وإثبات ملكية الأرض وإثبات ملكية الأرض. وبالتالي وفي مزارعين طبعا لأنهم صار لهم ثلاث سنين ما وصلوش أراضيهم بسبب المنع، دمر كامل فيهم زيتونهم، لوزياتهم دمرت بالكامل. وناهيك عن ذلك وانتو غطيتوا قبل هاي فترة اللي هي الحرائق اللي أشعلوها في المنطقة في سهل الرامين والمنطقة الشرقية من الرامين اللي هي من عناب لمفرق بيت ليد. وبالتالي احنا بنحكي عن دمار شامل. احنا كانت الكمية اذا كانت يعني نقول من 10 إلى 15 طن، فيما مضى كانت أضعاف ذلك. أضعاف ذلك لأنه موسم يعني بركي، موسم خير، لكن الآن يعني خلينا نقول ثلثين الموسم في رامين وثلث كامل دمر بالكامل. هذا من ناحية أمنية وعسكرية ومنغصات الاحتلال وإرهاب ومستوطنه بحجج الاستيطان الرعوي والاستيطان والبؤر الاستيطانية والاستيطان القائم على رامين، كونه رامين كمان محاصرة في أربع مستوطنات. ناهيك عن ذلك هناك شيء أخطر كمان من التين من الاحتلال كمان، وهو بسبب الاحتلال اللي هي الخنازير. الخنازير لأنه الاحتلال رمى من خلال مستوطناته، أطلق العنان للخنازير البرية ورماهن في القرى. رامين بتعاني من مشكلة عويصة، يعني أنت ممكن تجي على بيارة من بيارات التين تلاقي التين كله مكسر وتفكر أنه واحد كسره، وهي حقيقة اللي هي الخنازير بتكون بذلك تدمير كلي. يعني أنا مبارح جزء 2-3 يعني تدمير كامل للخنازير، بنحط يعني موانع، بنحاول نسمم الخنازير، بنحاول لكن كله يعني بده خطة على مستوى عالي اللي هو لنتخلص من الخنازير. بالنسبة طبعا أنا ما بدي أدخل في موضوع الدعم للفلاح وللمزارع سواء ضد الاستيطان أو ضد ما يتعرض له رامين، ولكن أنا يعني بدي أقول لك شغلي إنه كثير المؤسسات الأهلية والحكومية مكسرة في رامين، حتى بدأ يعني ممكن للصفر، خلينا نقول 0% إلا بعض المؤسسات الأهلية اللي بتدعم على قدر ما تملك. فبالتالي إحنا عندنا مشاكل كثيرة، وأحيانا بتشعر إنك أنت في وطن وإحنا يعني في وطن وإحنا بوطن. في تقصير، في تقصير أخت ريهام، تقصير قوي جدا من المؤسسات، وأنا يعني خاصة وزارة الزراعة قصر كثير في رامين سواء على موسم التين أو الزيتون
0: أو طب أنتوا كمزارعين أو أهل، ما إحنا بنحكي اليوم كثير من المؤسسات الرسمية المسؤولة وخاصة بالمزارعين، وتتحدث إنه وزارة الزراعة مقصرة بحق المزارع، أنتوا كمزارعين ألم يكن هناك لكم اتحاد وكلمة واحدة تحت ظل المجلس إنه يكون في لكم توجه لوزارة الزراعة لحتى يكون في اهتمام أكبر، دعم أكبر للمزارع في رامين؟ لما إحنا بنحكي عن رامين بتشتهر بموسم التين، موسم التين اللي بيتم توزيعه على مش فقط طول كرم قراها وبلداتها وضواحيها، إنما جنين، نابلس ومناطق أخرى. يعني إحنا هنا بنعمل على دعم وتعزيز صمود المزارع اللي من خلاله إحنا بنكبر، إحنا بنكون منتجين ومصدرين.
1: قبل تقريبا أخت ريهام من شيء أسبوعين إحنا حاولنا نتواصل مع أكثر من مؤسسة، مع وزارة الزراعة. وزارة الزراعة ما تمكنناش لأنه بسبب الأشغال اللي صارت عندنا، وكمان هم كانوا في الوقت اللي إحنا فاضيين فيه كانوا ما كانوا موجودين، لكن في لنا جلسة إن شاء الله معهم مع وزارة الزراعة. من فترة إحنا تواصلنا مع الإغاثة الزراعية، الإغاثة الزراعية وعدت يعني إنها تقدم، جمعية اتحاد المزارعين وعدوا كمان إنه في المشاريع القادم يكون نصيب لرامين. فيما عدا ذلك أنا أتحدى أي مؤسسة قدمت شيء لرامين نهائيا. الإغاثة الزراعية قدمت لنا إطفائيات عشان نواجه الحرائق، وبتعرف قبل أسبوع حركوا دار وتراكتور وسيارة وهاي الطفايات اللي عطونا إياها الإغاثة الزراعية كان إلها دور، يعني لأنه صار يعني في نفس اليوم اللي استلمناه صار الحريق. اتحاد المزارعين وعدت فينا يعني تدعمنا كمزارعين للأرض من حيث السياج، المزروعات، برابيش التنقيط وغيره، ولكن طبعا هاي مشاريع مش حاليا ولكن موعودين فيها، ناهيك عن مشاريع ثانية. نأمل من الله انه يعني بيكونوا على قدر المسؤولية، وانا بتوقع انهم بيكونوا على قدر المسؤولية، لكن وزارة الزراعة صفر. وانا راح لما اقعد في الجلسة انا والشباب مع مدير زراعة طول كريم رايحين نحكي بلغة يعني بلغة قوية، لانه مش معقول انه انت بتشتغل في مناطق في قرى في الضفة الغربية أو في المدن في ما فيها نهائيا أي أضرار وبتدعمها، في حين القرى المتضررة مثل الرامين لم يقدم لها أي شيء، لم يقدم لها سواء من وزارة الزراعة أو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
0: طب انتوا معناها في رامين كمزارعين اليوم، وخاصة انه لم يتم تقديم اي شيء لكم، شو الشيء اللي انتوا بحاجة له كمزارعين؟ يعني ما هي ابرز احتياجاتكم خاصة في ظل هذا الاهمال اللي انت وصفته، انه ما حدا قدم لنا اي شيء، ما حدا كدعم كاطمئنان كمواصلة في المتابعة على كل الاضرار اللي بنتعرض لها نتيجة الاعتداءات؟
1: يعني أنا كنت أتمنى لو كان هذا اللقاء فيه كمان مدير وزارة الزراعة عبد الكريم، لأنه إحنا مثلاً شو اللي طالبينه إحنا؟ إحنا عندنا مشكلتين. الاحتلال بعرف إنه قدرات السلطة أو قدرات وزارة الزراعة يعني ما لا تسمح لها بالمواجهة، ولكن المزارع في عندك مشكلة الخنازير، هاي مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة جداً. عندنا كمان مشكلة ثانية اللي هي مشكلة الأمراض اللي بتواجه في موسم التين. عندنا الصدى، العناكب، أمراض أخرى. إحنا طلبنا سماد، أدوية، يعني على الأقل يقدموا لنا الأدوية السماد. ليش أنت بتودي في مناطق فيهاش مواس فيهاش؟ أنا ما بدي أذكر أسماء ولكن أو مناطق، قبل من شيء 3-4 أسابيع قدمت وزارة الزراعة لبعض المناطق أدوية وسماد وغيره، وهي ليست متضررة نهائيا، ولا يوجد عندها موسم، لا يوجد عندها مواسم لا زيتون ولا تين. يعني لماذا رامين تستثنى من ذلك؟ رامين بحاجة، رامين مشروع اقتصادي، التين ذات كيمي كبيرة ويخلق فارق، وهذا بيخفف العبء عن السلطة وعن الناس وعن حتى القطاع الخاص، وبيساعد كمان وبيطور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. أنا لما بكون بملك وببيع وبشتري بقدر أروح على السوق واشتري اللي بدي إياه وأعمل اللي بدي إياه. أنت قاعد بتحرم رامين ليش؟ أدوية، سماد، في أكثر من دعم. يعني تخيلي أنا من وزارة الزراعة بقول لهم بس أعطونا أدوية وسماد، أعطونا أدوية وسماد، عندنا موسم دمار. أنا كعب برش أرض واحدة برشها 7-8 مرات، مكلفة، العملية مكلفة جدا. طب أنت ما بدك تقدم لشو بدك؟ أنت ليش إذن وزارة الزراعة أو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؟ هاي مختلفة، يعني خلينا نقول يعني تختص في موضوع الاستيطان، لكن وزارة الزراعة لماذا لم تقدم لنا هذا الشيء؟ ليش رامين مستثنية؟ رامين من كل شيء محرومة، من كل شيء تعاني. رامين يأكلها الاستيطان الرعو والبؤر الاستيطانية والمستوطنات المحيطة بها والخنازير والأمراض، ومحاصرة ومغلقة بال

0: ولا كإعلامي ولا كناشط، أنا بحكي كمزارع. عندي 5 قطع أراضي وجيراني وغيره وغيره، وهناك أراضي ممنوعة وأراضي أكلت خنازير، أعطوهم شبك، أعطوهم مواد تساعدهم. أنت مش دافع كثير يعني، مش هالمطلب الكبير اللي بنطالبه، ولا بنطالب إحنا يجيب لنا جيش نواجه المستوطنين وغيره. إحنا طالبين دعم المزارع بما أمكن ما لديكم. ما بضبط أنت تتعامل بأصفر وأخضر ورمادي. رمين بحاجة للدعم، كيفوا مع رمين؟ كفى يعني، المفروض يعني يوقفوا مع أنفسهم. رامين تعاني يوميا.
1: واحنا اليوم
0: هالرسالة توصل،
1: واحنا اكيد بدورنا راح نوصل الرساله لكل الجهات، وخاصه وتحديدا لوزاره الزراعه، حتى يكون في هناك اهتمام بشكل اكبر للمزارعين في رامين، وخاصه انه رامين عمالها بتعاني الويلات مش بس من جانب واحد انما من اكثر من جانب. وهذا احنا دائما بنحكي بالفتره الاخيره بدنا نعزز صمود الاهالي، بدنا نعزز صمود المواطنين، وبدنا نعزز صمود المزارعين. اليوم راسمالنا، ارضنا اللي احنا متمسكين فيها واللي احنا متشبثين فيها، شجره الزيتون وشجره التين، واحنا بنحكي عن موسم مش زي اي موسم تاني طوال السنه، سواء كان الزيتون او التين. أستاذ منال زيدان، أشكرك كل الشكر اليوم على هذا الصوت، على هاي الصرخة اللي ناديت فيها لحتى توصل لكل الجهات الرسمية، وإن شاء الله إحنا بدورنا رح نحاول نوصل هذا الصوت لوزارة الزراعة ليكون في هناك اهتمام، ونحاول نلحق يعني قدر ما يمكن يعني إنقاذه وتلبية احتياجات المزارعين، خاصة بهذا الموسم الهام لكل أهالي بلدة رامين. كل التحية والشكر لك. شكرا كثير لك أستاذ منال، وتحياتي لكل أهلنا في رامين وكل أهلنا في مناطق وادي الشعير في طول كرم. كل التحية لكل أهلنا في كل المناطق والمحافظات والمدن. صباح الفل والياسمين. نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لكن قبل هالفاصل خلونا نروح لهالرسائل الصباحية. صباح الخير ريهام من أم محمود، رجعت حريمة لعادتها القديمة، وبعدين يا ريهام مع قطع الكهرباء المتكرر بالفترة الأخيرة. نعم صحيح، في قطع الكهرباء بشكل متكرر أو متتالي أو رمشات. رح نكون أكيد بحوار مع بلدية طول كرم بالأيام القادمة، ونفهم ونعرف شو اللي عماله بيصير من ملف الكهرباء. وكثير طبعا نسمع آراء وشكاوي من المواطنين والأهالي أنه أنا بدي أروح أشحن كرت الكهرباء ب50، بيكون في كثير من الخصومات، وبيصفي لي كأنه 20-25 شيكل بشحن فيهم كهرباء. طب أنا 20-25 شو بدي أعمل فيها وشو بدي أسوي فيها؟ هذا الموضوع ملف الكهرباء تحديدا بكل تفاصيله، يعني كل تفصيله من تفاصيله رح نناقشها مشاهدينا ومتابعينا. لا تخافوا علينا، ولكن احنا عمالنا بنحاول نجمع قدر الإمكان ملفات كثيرة ومتعددة ممكن نناقشها مع بلدية طول كرم. نروح لفاصل ونرجع من جديد معكم في برنامجنا.

0: رات. يا صباح الخيرات وصباح المسرات وصباح الخير لأهل الخير، صباح الطشات والطلعات وشمات الهواء، صباح الخير لكل الأهالي بصراحة. وأنا بدي أحكي كمان مش بما يتعلق بملف الكهرباء، كمان في ملفات كثير رح نناقشها مع بلدية طول كرم في الأيام القادمة، وكثير من المواضيع والمشاريع اللي بدنا نعرف شو صار فيها، شو اللي عماله بيصير فيها، وين ماشيين فيها، بأي اتجاه رايحين فيها، يعني بدنا نعرف كثير من الأمور اللي البلدية عمالها بتمشي فيها خلال هاي الفترة. بتعرفوا مجلس بلد جديد ما صلوش فترة، احنا بدنا نحاول نصبر قدر الامكان لحتى اقل ما فيها انه نخط الثلاث شهور وبعديها نيجي نحكي انه شو اللي عماله بيصير وشو اللي صار. طيب يسعد صباحك اخت ريهام، صباح اهنا بتول كرم. بخصوص فاكهة التين، من المتعارف فلسطين تشتهر بالتين، بس للأسف انه سعر كيلو التين ما بينزل عن 20 شيكل، بينما بالاردن وهي ليست مشهورة بالتين سعر 2 كيلو تين 5 شواكل، يعني اللي جاي على باله ياكل تين ينزل على الأردن أرخص له. صباح الخير يا أسامة، يسعد صباحك يا ربي، صبحك وربحك بكل الخير. ممكن بصراحة يعني لو إحنا انتبهنا لحكي الأستاذ منال قبل شوي بيحكي إنه إحنا كمزارعين ما حدا مهتم فينا، ما حدا بيدعمنا، ما في أي تمويل دعم المزارعين لحتى يجيبوا أشتال يزرعوا الأشتال، حتى المي بتكون يمكن غالية. إذا بدنا نيجي نحكي على الأسمدة وبدنا نيجي نحكي على كل الأدوية اللي تحارب من خلالها كل هذه الأفات، ممكن تكون لأنه بنحكي إحنا بصراحة ما بعرف، ما بنعرف شو الظروف للمزارعين بالنسبة للأردن، إذا هم بيجوهم دعم، إذا هم عندهم الأراضي بصورة أوسع والإنتاج بشكل أكبر، ممكن عشان هيك بيكون يمكن أرخص. ما بنقدر نحكم، ما بنقدر نحكي، بس إذا أنت بإمكانك تنزل هالأيام على الأردن وتروح بسهولة وتاكل تين أرخص، يعني بالتوفيق إن شاء الله يا رب. وإذا ما بتتغلب على الجسر وما بتتعتس، وإذا لقيت حجز على المنصة تروح وترجع هيك يعني بهالكم من يوم كمان، يعني كل التوفيق والاحترام. وإذا بصح لك خدنا معك ليش لا، يعني بصراحة يا أسامة. فالله يوفق الجميع يا رب، بس إحنا كمان ما بدنا نظلم ونحكي إنه ليش دائما أغلى عنا وبالأردن أرخص. ظروف الأردن، مزارع اللي بالأردن، الدعم اللي بيجي المزارع للأردن الأردني، الظروف المسهلة والميسرة للمزارع الأردني. لكن إذا بدنا نيجي نقارن ظروف المزارع الغلبان الفلسطيني بنفس ظروف المزارع الأردني، في فروقات كبيرة، فما بنقدر نحكم على هذا الموضوع. ممكن يكون أرخص، بشوف أول الموسم يمكن يكون غالي، بس إنه طول الموسم ما بينزل عن 20 شيكل، هاي أنا صراحة ما بعرفها وما بقدر أفتي فيها. فصباح الخير لإلك يا أسامة، يسعد صباحك يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، نروح للفقرة التالية، وهي الفقرة بدنا نحكي عن البروتين وأهمية البروتين لجسمنا، أهمية البروتين للعضلات، أهمية البروتين لصحة جيدة. اليوم لما بنحكي عن الغذاء الصحي والسليم بيتبادر مباشرة لأذهاننا الفيتامينات والخضار والفواكه. كمان في عنصر أساسي لا يستطيع الجسم الاستغناء عنه إطلاقا، لأنه بيدخل في بناء العضلات والجلد والهرمونات والإنزيمات، بيساهم في المناعة وتجديد الخلايا. هذا العنصر هو عنصر البروتين، لكن هل إحنا يا ترى بناكله بالكمية المناسبة اللي بيحتاجها جسمنا فعليا بالحصص اليومية؟ وهل الإكثار منه مفيد دائما؟ وشو بيحدث للجسم إذا كان في هناك نقص بعنصر البروتين داخل جسمنا؟ هالموضوع رح نناقشه أكيد مع أخصائية التغذية أستاذة هلا جاد الله. بنرحب فيها أستاذة هلا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المتابعين.
0: صبحك بكل الخير. بنحكي بروتين كل مرة بنحكي فيها معكم كأخصائية تغذية، في أي موضوع كان لازم يكون البروتين موجود ضمن حديثكم، لازم ناخد حصة بروتين مهما كان الموضوع، لكبار السن، للمرضى، أمراض المزمنة، للأطفال، للي بده ينحف، للي بده ينصح يزيد وزن، بأي موضوع من هذه المواضيع لازم البروتين يكون موجود ضمن حديثكم. بدنا نعرف من خلالك اليوم إيش هو عنصر البروتين.
1: صحيح، البروتين دائما باخذ جزء كبير معانا من التغذية المتوازنة لأهميته الكبيرة طبعا للجسم. هلأ البروتين لو بدنا نعرفه بنحكي عنه إنه أحد المغذيات الكبرى، طبعا يعني هو جزء كتير مهم من الأكل، بتكون من إشي اسمه الأحماض الأمينية، بحتاجها الجسم لبناء العضلات مثل ما حكيتي، الأنسجة، إصلاح الخلايا التالفة باستمرار، تكوين الهرمونات والأنزيمات في الجسم، دعم جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من الأمراض. طبعاً
0: أتفضلي.
1: البروتين عنا لو بدنا نحكي عن أهميته للجسم بشكل أساسي، طبعا هو بيساهم بشكل أساسي بالنمو، بالحفاظ على الكتلة العضلية، وخصوصا للناس الرياضيين اللي بيهتموا كثير بهذا الموضوع، كمان بتسريع التئام الجروح وتعويض الخلايا التالفة بشكل مستمر للجسم، سواء كان للبشرة أو الأنسجة الداخلية، كذلك تقوية المناعة، وطبعا أهم شيء دائما بنحكي عنه في خسارة الوزن، لأنه بعطي شعور بالشعور لفترة أطول.
0: حلو، هذا واحد من المواضيع اللي صدقا بنحب دائما نحكي فيها، ومن الأمور اللي بتميزه إنه بيعطي شعور بالشبع. طيب لما بنحكي مهم البروتين مهم، ما بنقدر نستغني عنه، شو مدى الأهمية لهالعنصر، عنصر البروتين؟
1: هلأ زي ما حكينا طبعا هو مهم بشكل أساسي في تكوين الكتلة العضلية، وبالتالي طبعا الكتلة العضلية كلنا بنعرف إيش أهميتها، الاستقامة للجسم، ممارسة النشاطات اليومية، الشغل، الهوايات، فإحنا بنحكي عن عنصر يعني أكثر من أساسي. كذلك لما نحكي عن المناعة يعني الوقاية من الأمراض، وبالتالي جسم صحي، حياة صحية أفضل، يعني بيكون الفرد قادر على أنه يمارس نشاطاته بالمجتمع بصحة نفسية كذلك أفضل، طالما الصحة الجسدية موجودة. يعني البروتين زي ما حكينا هو أهميته جدا كبيرة، يعني ما بنقدر إن نلخصها بكلمات قليلة، فبالتالي طبيعي إن نهتم فيه كجزء كبير من التغذية المتوازنة.
0: حلو. طيب اليوم لما بنحكي البروتين، بيختلف سبب الحاجة للبروتين باختلاف الفئات العمرية، يعني للصغار، للمراهقين، لسن البلوغ، ولكبار السن؟
1: صحيح طبعا. هلأ بالنسبة للأطفال والرضع، طبعا إحنا بهاي المرحلة بنكون في مرحلة نمو، فأهمية البروتين في هاي المرحلة هو النمو، سواء نمو العظام، نمو الأسنان، نمو الشعر، نمو الكتلة العضلية. نيجي لمرحلة الشباب، مرحلة الشباب هي مرحلة لاستكمال النمو، وكذلك الشاب طبعا بيكون طموح لزيادة الكتلة العضلية بأكبر كمية ممكنة، طبعا لجسم أفضل من ناحية المظهر، من ناحية الصحة، من ناحية الملابس، طبعا الملابس تكون أجمل على الجسم اللي فيه كتلة عضلية جدا أعلى. كذلك يعني عشان الكتلة العضلية هاي نحافظ عليها في مرحلة سن اليأس، أو فينا نحكي للبالغين. البالغين عندنا البروتين بنهتم فيه للحفاظ على الكتلة العضلية اللي تم إنتاجها في مرحلة الشباب، وبالتالي زي ما نحكي مرحلة صحية أفضل، بقدر إنه الشخص يضل يمارس نشاطاته اليومية ويقوم بأعماله وشغله بنفسه من خلال الكتلة العضلية إذا حافظنا عليها.
0: وشو هي أفضل مصادر البروتين؟ وين بنلاقي البروتين؟
1: هلأ مصادر البروتين تقسم إلى مصادر حيوانية ومصادر نباتية. بالنسبة للمصادر الحيوانية المتعارف عليها طبعا البيض، الأسماك، الدجاج، اللحوم، وطبعا المصادر الحيوانية بتختلف عن المصادر النباتية بأنها بتحتوي على إشي اسمه البروتين الكامل. إيش يعني البروتين الكامل؟ يعني كل الأحماض الأمينية بتكون متوفرة بالمصدر الواحد، يعني إذا أخذنا البيض بيكون فيه كل الأحماض الأمينية المختلفة المكونة للبروتين الكامل، بينما المصادر النباتية نعتمد أكثر شيء على البقوليات مثل الفريكة، ممكن البرغل، ممكن زبدة الفول السوداني، زبدة الفول الصويا، هدول يعني المصادر النباتية ما فيهم بيكون بروتين كامل، يعني الأحماض الأمينية اللي بتكون متوفرة فيهم بالصنف الواحد ما بتكون كل الأحماض الأمينية اللي بيكون عاجز الجسم عن إنتاجها بدون مصدر خارجي. هلأ بالنسبة للناس النباتيين، الحل طبعا إنه ياخدوا المصادر النباتية تكون متنوعة، يعني أنا أخذ من كل البقوليات، من الحمص، من الفول، من الفريكة، من البرغل، ما أقتصر على صنف واحد، لأن الصنف الواحد صراحة ما رح يوفر كل الأحماض الأمينية المطلوبة مثل الأصناف الحيوانية.
0: حلو. طيب يعني احنا بصراحة بنقدر بكل سهولة انه نلاقي مصادر البروتين نقدر نتزود فيها بجسمنا. طيب في ناس بصراحة كيف بنقدر نعرف انه هذا الشخص او يعني عنده نقص في البروتين خلال طبيعة غذائه اليومي؟
1: هلأ بتظهر عليه صراحة أعراض واضحة. حكينا عن أهمية البروتين، هو مسؤول عن تكوين الكتلة العضلية وكذلك الشعر، الأسنان، فرح يكون عند هذا الشخص ضعف عام في العضلات. طبعا كيف بنعرف؟ بيكون عندنا ضعف بالعضلات وبالتالي الكتلة الدهنية تتفوق على الكتلة العضلية، فبالشكل أكيد رح يكون مبين معانا سمنة مفرطة، أو بيكون عندنا شكل استقامة الجسم غير سليمة. الشغلة الثانية عندنا تعب أو ضعف عام، طبعا عندنا تساقط بالشعر، الجوع المستمر، تساقط بالأسنان، بطء التئام الجروح أحيانا ممكن يكون السبب في نقص البروتين، ضعف المناعة وبالتالي الإصابة بالأمراض بشكل متكرر والفيروسات والبكتيريا، كمان عندنا تأخر النمو بشكل واضح عند الأطفال. هذا بيكون عرض أساسي للأطفال إنه غذائهم ناقص بالبروتين.
0: طيب في ناس بتحكي لك أنا باكل البروتين وبشكل كويس وبكميات منيحة ومش مقصرة بحالي، لكن هل تناول كميات زائدة وكبيرة من البروتين بتكون دائما مفيدة للجسم؟
1: هلأ الشخص بيفكر أحيانا أنه إذا تناول كمية عالية جدا من البروتين معناته أنا رح أزيد تلقائيا بالكتلة العضلية، بينما هاي المعادلة غير صحيحة. هلأ عندنا كل جسم له حاجة معينة من البروتين تماما زي حاجته للنشويات أو الكربوهيدرات، يعني حاجة محسوبة، مش أنه أنا أفرط باستخدام البروتين مركن أنه كليته رح يروح كتلة عضلية، لأنه بهاي الطريقة ممكن يسبب عندنا تناول سعرات حرارية جدا عالية، يعني زيادة على البرنامج، وبالتالي تراكم الكتلة الدهنية بدل من الكتلة العضلية، لأنه البروتين لحاله غير كافي لبناء الكتلة العضلية. لازم أنا في عدة عوامل بتأثر معي لبناء الكتلة العضلية، منها النوم ساعات كفاية، ممارسة التمارين المقاومة بشكل مستمر وشكل منتظم، يعني المداومة على التمارين الرياضية، كذلك شرب كميات كافية من الماء. هاي كليتها العوامل بتلعب دور رئيسي في بناء الكتلة العضلية. فإذا إحنا أهملنا التمارين أو تمارين المقاومة بشكل منتظم وأخذنا كميات عالية جدا من البروتين، بصير عندنا زيادة السعرات الحرارية وبالتالي تراكم الكتلة الدهنية بالجسم، فإحنا هيك ما استفدنا. كذلك عندنا في بعض الحالات بيكون عندنا استثناء لزيادة كمية البروتين، ولازم تكون محسوبة كميتهم بدقة، اللي هم مرضى الكلى، لأنه بنعرف إن الكلى هي الجزء الأساسي في الجسم المسؤول عن تصريف زي ما نحكي العمليات الأيضية للبروتين. فإحنا إذا ما كانت الكلى سليمة 100% ناخد كميات بروتين جدا عالية رح نتعب الكلى بهاي الطريقة.
0: طب لما احنا بنحكي، ذكرتي نقطة جدا مهمة أستاذة هلا، الرياضيين صراحة والشباب هالفترة بيروحوا على النادي الرياضي وبيكونوا مهتمين بأجسامهم وكمال الأجسام، وبيحكوا لك أنا أهم إشي عندي البروتين، تمام؟ فبنسمع آخر فترة أنه كل الشباب اللي بروح على النوادي بياخدوا البروتين بعد التمرين الرياضي، إيش هو هذا البروتين اللي بياخدوا؟ خلينا نعرف عنه أكثر كمستمعين ومشاهدين.
1: تمام، في عندنا نوع من البروتين يسمى واي بروتين، هو اللي بيكون متوفر غالبا في النوادي. طبعا هذا الواي بروتين هو عبارة عن بروتين عالي الجودة، طبعا بيستخلص من الحليب أثناء تصنيع الجبن. احنا بنحكي بشكل عام، يعني أغلب المصادر يعني للواي بروتين المتوفر بالأسواق هو الحليب، تمام. بيحتوي طبعا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، يعني تماما زي المصدر الحيواني للبروتين، بيحتوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية وبتميز بسرعة الامتصاص من قبل الجسم، لهيك بيستخدموه الرياضيين بعد التمارين الرياضية لحتى يحصلوا على أكبر قدر ممكن من البروتين ويضمنوا أنه يكون الامتصاص يعني يكون امتصاصه ممتاز. هلأ بالنسبة لهذا الواي بروتين، طبعا أنا يعني كأخصائي التغذية بفضل أنه الرياضيين مبدئيا يعني في بداية اللعب أو إذا كان الشخص أكله سليم 100% وقادر يوفر كل مصادر البروتين، يعتمد على البروتين من مصادر التغذية، يعني من الغذاء المتوازن قبل ما يلجأ للواي بروتين.
0: طب هون الرياضيين كلهم بحاجة لهذا البروتين الإضافي ولا ممكن مش كل الرياضيين أو حسب طبيعة التمارين الرياضية اللي بيقوم فيها؟ هذا الواي بروتين آمن لكل الفئات ولجميع الحالات؟
1: هلأ إذا كان حسب طبيعة الشخص الرياضي نفسه، إذا كان الشخص الرياضي شهيته مفتوحة أو قادر يتقبل الوجبات الغذائية بشكل سليم، بيستطيع تلبية احتياجاته اليومية من البروتين من خلال الطعام والوجبات المتوازنة فقط، يعني ما بيكون عندنا هون داعي للواي بروتين، وبيكون تكاليف زيادة على الشخص، وقد يكون مفيد للحالات اللي بتعاني من سوء تغذية. يعني أنا مثلا بلاقي أشخاص ما عندهم شهية باستمرار للأكل، ما بتقبلوا أن يأخذوا وجبات بشكل طبيعي كباقي الأفراد، فممكن أن نستعين بالواي بروتين لحتى يكمل سعراتهم الحرارية ويكمل حاجتهم من البروتين اليومية. ولكن حكينا كمان مهم نعرف أن مرضى الكلى نهائيا ممنوع يلجأوا لهاي الأشياء بدون أخصائي تغذية وبدون طبيب طبعا،
0: وبدون طبعا أخصائي تغذية عشان يرشدهم على الحصص المناسبة والملائمة لكل حالة من حالات مرضى الكلى. لما بنحكي الواي بروتين بيزيد العضلات، هل هو بيزيد العضلات وحده ولا لازم يكون معاه مكملات أخرى ضمن النظام الصحي الغذائي للاعب الرياضة أو لأي شخص بيتناول الواي بروتين؟
1: هلأ بالنسبة للواي بروتين من هاي الناحية يعامل كمعاملة البروتين الحيواني والنباتي، زي ما حكينا الحصول على البروتين لوحده غير كافي لبناء الكتلة العضلية، لازم يكون عندنا تمارين مقاومة منتظمة، لازم يكون عندنا تناول كمية كافية من البروتين بشكل عام، يعني مش بس أنا أعتمد على الواي بروتين، لازم يكون عندنا باقي وجباتنا كمان موجود فيها بروتين، لأنه طبعا ما رح يكمل حاجتنا بشكل كافي. كذلك الحصول على سعرات حرارية مناسبة، كيف يعني؟ يعني أنا لازم باقي البرنامج عندي بيحتوي على فيتامينات، بيحتوي على معادن، بيحتوي على نشويات وكربوهيدرات بشكل كافي إني أنا أمارس نشاطي اليومي أو شغلي أو أعمالي بدون ما أحتاج لسعراتي الحرارية من البروتين. البروتين بترك سعراته الحرارية لبناء الكتلة العضلية، فهم علي؟ هلأ عنا بالنسبة للنوم الجيد كذلك لازم يكون موجود، لأنه هو اللي بيساعد على استشفاء العضلة. الناس بتفكر إذا أنا رحت على النادي معناته أنا عمالي ببني كتلة عضلية، ولكن فعليا النادي بيهدم الكتلة العضلية لحتى ترجع تنبنى أقوى من قبل بالنوم كفاية وشرب كميات كافية من الماء، وكذلك بالحصول على مصادر كافية من البروتين سواء من الواي بروتين أو من قسم التغذية.
0: وأهم إشي كمان بدنا نركز إنه الناس اللي من موضوع مصادر البروتين، الناس اللي ما بتقدر تاكل اللحوم بتقدر تلاقي البروتين بمصادر نباتية تانية، هاي موضوع كمان نركز عليه، نركز على أهمية تناول البروتين، لأنه نقص البروتين في جسمنا ممكن يأثر على الشعر، على صحة الشعر، على تساقط الشعر، وكثير له تأثير سلبي ومباشر على صحتنا بمختلف الأشكال. صحيح؟
1: صحيح. كمان بالنسبة للنباتيين نقطة كثير مهمة، إنه مثلا مش زي الحديد أو البي 12 مصادره تقتصر على المصادر الحيوانية. بالنسبة للناس النباتيين فيهم فعليا يأخذوا كل البروتين اللي هم بحاجته أو الأحماض الأمينية، ولكن من خلال التنويع، يعني ما يعتمدوا على صنف واحد فقط من البروتين. وزي ما حكينا كمان إنه مصادر البروتين يعني اقتصاديا متاحة للجميع، يعني البيض، الحليب مشتقاته، التونة مثلا، السردين، هاي مصادر مثلا اقتصاديا متاحة للجميع، فيه الجميع يحصل عليها.
0: هذه نقطة جدا مهمة. طيب نصيحة أخيرة للمشاهدين والمتابعين أستاذ هلا، علشان يكونوا محافظين على تناول كميات كافية لجسمهم خلال النهار، للمشاهدين والمتابعين إيش بتحكي لهم أبرز النصائح؟
1: هلا شيء كثير مهم ان ننتبه انه مش دائما نعتمد على الحلول السريعه، لانه انا بنتبه كثير اخر فتره للناس انه بيلجأوا للإشي السريع، يعني شفنا الواي بروتين مثلا نزل على الاسواق صرت الجأ له انا بدل الوجبه الغذائيه المتوازنه. نصيحتي دائما ناخذ حاجتنا من الوجبه الغذائيه المتوازنه، لانها بتحتوي مش بس على بروتين، على فيتامينات، معادن، كربوهيدرات بكميه مناسبه، عندنا كذلك شرب المي يكون كافي، ننتبه لساعات نومنا، كل إشي بيكمل لبعضه وما نعتمد على الحلول السريعة. يعني احصل على البروتين من وجبتك الغذائية المتوازنة. إذا كان عنده الشخص سوء تغذية نتعب على موضوع إنه نحاول يعني ياخذ برضه من الوجبات، نحاول نعطيه مثلا فاتح شهية، أي شيء يساعده إنه يتقبل الوجبات أكثر. آخر خيار بالنسبة لنا يكون الحل السريع اللي هو الواي بروتين.
0: كل التحية والاحترام لك أستاذة هلا جد الله أخصائية التغذية على وجودك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث عن البروتين، هذا العنصر الأساسي والمفيد لجسم الإنسان. تعرفنا على إيش هو البروتين، على أهميته وقديش نقصه بسبب أضرار لجسم الإنسان، وأيضا زيادته ممكن تكون إنها ضارة في بعض الحالات. فكل التحية والاحترام لإلك أستاذة هالة، يسعد صباحك يا ربي، يصبحك بكل الخير. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا في برنامج طلة فجر، وعنا كثير من الرسالة عملها بتوصلنا. صباح الخير لإلكم جميعا، صبحكم بالخير. خالي حنان الكحلة يسعد صباحك يا رب. خالي أروى قزمار يصبحك بكل الخير، وكل الستات اللي عملهم بعتونا رسائل. معالي عبدو يسعد صباحك يا ربي، معالي عبدو صبحك بالخير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل خلوكم معنا علشان نتحدث ونسمع رواية الطالبة جنى، وهي الأولى على جامعة النجاح الوطنية في هذا الفوج. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح النجاح والتميز، صباح التفوق، صباح شعور، أحلى شعور في العالم ممكن يكون إنك تكون ناجح متفوق، ولسه الأحلى من هاد كله إنك تكون الأول على جامعتك، مش الأول على دفعتك، مش الأول على كليتك، مش الأول على أي شيء، الأول على جامعتك بين كل هالتخصصات. بالفوج 46 اللي تم تخريجه مؤخرا في جامعة النجاح الوطنية، تم الإعلان عن مين هي الأولى على الجامعة وأوائل الكليات في فوج 46، فكل التحية والاحترام لأهلها ولعائلتها على اللحظات الحلوة اللي شفناها خلال الإعلان عن مين هي الأولى، واللي كانت هي الطالبة جنى ياد مكاوي. هاي الطالبة اللي بدنا اليوم نسمع منها كيف قدرت إنها تكون الأولى على جامعة النجاح الوطنية. طبعا بدنا نوجه كل التحية لأوائل جامعة النجاح بالأفواج اللي كانوا بتخرجوا فيهم. بدنا نتعرف وإياكم على الطالبة جنى، شو التخصص اللي كانت عملها بتدرسه، شو كان شعورها لما تم الإعلان إنه هي الأولى على الجامعة، وكيف خلال مسيرتها الجامعية قدرت توازن بين الدراسة بين الأصدقاء وبين كمان مواضيع و دراسة واهتمام بمتطلبات الجامعة، واللي من بين آلاف الطلبة اللي احتفلوا بتخرجهم هذا العام الاسم اللي تصدر المشهد بعد انه ما حققت المركز الأول على مستوى الجامعة. إنجاز ما كان وليد اللحظة، ما كان وليد أيام الامتحانات النهائية، ما كان وليد آخر سنة، كان ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإصرار والتعاون. فكل التحية والاحترام لهذه الطالبة جنى. بنرحب بالأولى على جامعة النجاح الوطنية بالفوج 46 الطالبة جنى مكاوي. جنى صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا رب، بشكركم على استضافتي. يسعد صباحك صباح جميع المشاهدين.
0: ألف ألف مبارك هذا الإنجاز وهذا الشيء الرائع اللي بنفخر فيه. مبارك الله. لأهلك، لوالدك، لوالدتك، لأخواتك، مبارك لجامعة النجاح هذا الإنجاز المميز اللي حققتيه. كيف استقبلتي خبر حصولك على المركز الأول على مستوى جامعة النجاح الوطنية؟
1: والله الحمد لله كان شعور جميل جدا، الله ينوله لكل شخص بتمنى. الحمد لله شعور جميل وكانت مفاجأة يعني من جامعتي، فبشكرهم كثير على هاي المفاجأة الحلوة.
0: شو كان شعور عائلتك وأصدقائك وتعرفوا كانوا موجودين بهذا الحفل والإعلان؟
1: والله يعني كانت فرحتهم كثير حلوة، انصدموا معاي برضو وكثير كثير كثير انبسطوا، وكانت مشاعر فخر وفرحة الحمد لله.
0: شو بيعني للطالبة جنى أنه يرافق اسمك لقب الأولى على الجامعة في الفوج 46؟
1: والله يعني بعتبره مسؤولية أكثر من أنه إنجاز شخصي، هو فعلا مسؤولية علينا يعني. الحمد لله لازم نكون قد هاي المسؤولية وقد هذا الحمل إن شاء الله.
0: ما شاء الله. طيب جنى، لما بنحكي اليوم النجاح ما بيجي بيوم واحد، النجاح بيجي بعد تعب وسهر واجتهاد وإصرار، كيف كانت رحلتك من السنة الأولى في جامعة النجاح؟
1: يعني الحمد لله رب العالمين، دائما التفوق والتميز هو بفضل الله أولا وأخيرا، لكن أكيد أكيد أكيد لابد من بذل الجهد، المثابرة، الإخلاص لتحقيق الهدف. يعني كان هذا التفوق حصيلة تعب سنوات مضت ومساندة الأهل وإخلاص الأساتذة ودكاترتي اللي ما دخلوا علينا بعلمهم، وكانوا عن جد مخلصين في تأدية رسالتهم التعليمية على أحسن وجه. وفعلا من السنة الأولى هم تركوا بصمة بحياتي الأكاديمية والشخصية، وأنا بعتبرهم قدوة إلي فعلا يعني من هذا الحكي من سنة أولى.
0: طيب شو العادات الدراسية اللي حافظت عليها طوال سنوات الجامعة، وخاصة أنه إحنا بنعرف أنه أنت من كلية الرياضيات، تخصص الرياضيات كلية العلوم؟
1: صحيح صحيح، أكيد لازم تنظيم الوقت، هذا أهم إشي، تنظيم الوقت والمثابرة الدائمة والمستمرة والاجتهاد المستمر. يعني هذا الإشي مش وليد لحظة ولا فقط دراسة وقت الامتحانات، وإنما كان دراسة على مدار السنوات.
0: طب أنت بتحكي تنظيم الوقت، كيف كنت توازن بين تنظيم وقتك بين المحاضرات بين الدراسة وبين حياتك الاجتماعية. احنا بنحكي مش ثانوية عامة يعني مرحلة مزدحمة شهر شهرين أو سنة، احنا بنحكي 4 سنوات متتاليات. كيف وزنتي بين كل متطلبات الحياة للطالبة جنى، انه موعد المحاضرات ودراستها وامتحاناتها وحياتها الجامعية مع عائلتها وأسرتها؟
1: أكيد هلأ بالأول أكيد لازم نلتزم بحضور المحاضرات، نلتزم قدر المستطاع بالدراسة اليومية، ما بحكي إنه يعني كل يوم كل يوم، لكن قدر المستطاع. وبنفس الوقت لازم الواحد ما ينسى إنه يطور نفسه شخصيا، مثلا بالمشاركة بالأنشطة، بالمشاركة بالفعاليات اللي بتعملها الجامعة. لازم الواحد يحاول يوازن قدر المستطاع بيناتهم يعني، وينظم وقته.
0: حكيتي موضوع جدا مهم، وأنا دائما من خلال برنامجنا الصباحي بحاول أني أعطي هاي النصيحة لكل الطلاب، سواء المقبلين على الحياة الجامعية من طلبتنا الثانوية أو حتى طلبة الجامعة أنفسهم، أنه يستغلوا أي نشاط أو أي مبادرة بتكون مخصصته الجامعة ضمن تخصصكم، أنه يندمجوا وينخرطوا فيها. ليش مهم أنه يندمجوا وينخرطوا الطلاب بهالمبادرات والندوات التوعوية؟ ممكن يكون أي شيء ممكن يكون لصالح الطالب.
1: الأنشطة والفعاليات اللي بتقدمها الجامعة والجمعيات الطلابية هي فعلاً بتبني شخصيتنا أكثر، يعني بتساعدنا كتير نطور من حالنا، نبني خبرات جديدة، نتعلم مهارات جديدة. فبنصح فعلاً الطلاب ما يكتفوا بس بالدراسة الجامعية، وإنما أيضاً بالمشاركة، لأنه إحنا بدنا نبني كمان شخصيتنا مش بس على الصعيد الأكاديمي، وإنما أيضاً على الصعيد الشخصي.
0: طب يعني مهم كمان انه بما انه احنا بنحكي تخصص الرياضيات، تخصص الرياضيات مش سهل بصراحه، اي حدا يحب الرياضيات يا جنى؟ صح
1: صحيح صحيح،
0: مش سهل. وكمان جبتي الاولى على كليتك ودفعتك وعلى الجامعه، فكيف هون انت بتحب الرياضيات؟ كيف بلشتي تدخلي بعالم الرياضيات؟
1: صراحة من وقت المدرسة وتحديدا في الثانوية العامة حصلت على 200 من 200 بالرياضيات،
0: ما شاء الله.
1: يعني من هون بلش حبي للرياضيات فعلا، وقررت أني أدخله وما أتبع التقاليد، يعني أنه طب أو هندسة، رغم حصولي على معدل 99 في الثانوية العامة الحمد لله، إلا أنه حبيت أني أدخل الرياضيات ويعني ألحق شغفي.
0: طب الرياضيات شغف بالنسبة لجنى، سجلتي 200 من 200 في امتحان الثانوية العامة، وواضح كمان انك سكرتي كل امتحاناتك وعلاماتك في الامتحانات الجامعية. الطريق ما كان سهل، يعني 4 سنوات مش سهلة، بس انت حاولت قدر امكانك تنظمي وقتك بين الدراسة المحاضرات والحياة الجامعية، لكن الا ما يكون في مواقف صعبة مرتي فيها بحياتك الجامعية، ايش هي هاي المواقف؟
1: أكيد كان في مواقف كتير صعبة، وكان في كتير تحديات وعقبات، من ضمنها صراحة التحول للتعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني كتير مرات بيكون صعب إنك يعني تدرس بشكل يومي، إنه يكون عندك هاي الشغف بالرغبة بالدراسة والمتابعة، خاصة وإحنا منشوف الأخبار، منشوف شو بواجه شعبنا. فعلا كان الموضوع صعب ومش سهل أبدا، بس يعني كنا بدنا نجبر حالنا لخدمة هذا الوطن، إنه ندرس ونسعى ونجتهد، لأن العلم هو فعلا يعني نور، وهو الطريق يعني الأجمل لبناء الوطن.
0: طيب اليوم بنحكي عن نجاح وتميز، وخاصة أنه إحنا أيام قليلة بتفصلنا إن شاء الله عن موعد نتائج الثانوية العامة، والطلاب بدهم يروحوا على الجامعات ويدرسوا بالجامعة. شو نصيحة بتعطيها للطلاب؟ هلأ يمكن الكل بياخد منظور أنه الأولى على الجامعة هي نيرد، يعني ما عندها حياة اجتماعية، ما عندها طلعاتها، ما عندها طلعاتها ورحلاتها وجياتها مع الطلاب، بس هذه الصورة اللي الطلاب يفكروها. إنما أنا كيف بقدر أني أعطي كل شيء حقه؟ طلعاتي مع أصحابي، قعداتي مع أصحابي بأوقات الفراغ، أستغل الأنشطة والمبادرات والجمعيات الطلابية، أستغل أني أنا ما أغيب عن أي محاضرة بحجة أني أنا بدي أروح على أقعد أنا وأصحابي ونقضي وقت مع بعض. هاي النصائح كلياتها كيف بتلخصها جنى اليوم بعد 4 سنوات والأولى على جامعة النجاح الوطنية للطلاب المقبلين على الجامعة من طلبة الثانوية العامة؟
1: بقول لكل الطلاب وخصوصي اللي بيرغبوا بالتميز والتفوق، فعلا انه عليكم اكيد بالعمل والجد والاجتهاد، وان شاء الله بتحققوا طموحاتكم وهدفكم، واكيد ان شاء الله لكل مجتهد نصيب، وتوكلوا على الله. بنفس الوقت ما تنسوا نصيبكم من العلاقات الاجتماعية وبناء علاقات جيدة مع زملائكم وزميلاتكم ومع دكاترتكم اكيد. يعني لازم الواحد يوازن بيناتهم، ومش معناه أن الواحد يكون الأول على الجامعة أنه كل حياته كانت دراسة، بالعكس هي كانت دراسة بس أكيد واجتهاد وجد، لكن بنفس الوقت الواحد ما نسي نصيبه الحمد لله من العلاقات الاجتماعية الجيدة.
0: أنت يعني ما فاجأتي أهلك كونك من المتفوقين بامتحان الثانوية العامة، بس قديش حاولتي أنه تضيفي شيء جديد بهاي المرحلة من حياة جنى لأهلك بأنك تكوني الأولى على الجامعة؟
1: أكيد الحمد لله، يعني زي ما حكيت أنا تفوقت بالثانوية العامة وما حبيت أنه ينتهي الإنجاز هون، حبيت أني أستمر وأكمل، والحمد لله أني أبدع بالجامعة وأفرحهم كمان فرح الحمد لله.
0: ما شاء الله عليك. اليوم بدنا نحكي عن الناس الداعمة لك بالإضافة لأهلك.
1: أكيد بحب أشكر أهلي أكيد أكيد اللي ما قصروا معاي، بحب أشكر جامعتي اللي كانت حاضنة لهاي النجاح، بحب أشكر أساتذتي ودكاترتي اللي ما دخلوا علينا سواء من ناحية علم أو من ناحية دعم على طول ومدار السنوات الدراسية، وعن جد بحب أشكر كل حدا فرح لفرحتي واتصل وضاف تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا من كل قلبي.
0: كل التحية والاحترام، صدقا احنا فخورين فيكي، فخورين بهذا الانجاز المميز، فخورين انه عنا طلاب بيحبوا وبيعشقوا العلم وبيحبوا انه يكونوا دائما من المتفوقين، فبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في حياتك الجامعية، في حياتك المستقبلية ما بعد الحياة الجامعية، ونتمنى انك تكوني مبدعة ومحافظة على هذا الإبداع. جنى شو بتحكي للمستمعين للمشاهدين للطلاب للأهل وللأحباب بهذه المناسبة؟
1: يعني بحب أشكرهم من كل قلبي، وبتمنى أنه كل حدا بحب هذا الإنجاز أنه يناله يا رب العالمين. وبدي أحكي كمان أنه التخرج من الجامعة ما بيعني انتهاء العلاقة فيها، بالعكس إن شاء الله دائما رح نكون سفراء إلها ونكون أوفياء إلها، ومش ناكرين للجميل ولا ناكرين لفضلها علينا ولا لفضل أي شخص علينا خلال هاي المسيرة التعليمية. وبحب أشكركم على استضافتكم مرة تانية من قلبي.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك الطالبة أو الخريجة جنى إياد مكاوي الأولى على جامعة نجاح الوطنية في الفوج 46. اليوم استمعنا لقصة نجاح، بتأكد أنه التفوق ما بينولد بين ليلة وضحاها، التفوق بينبنى يوم بعد يوم، خطوات صغيرة من الالتزام، الإصرار، المتابعة اليومية للامتحانات للمواد الدراسية، وهون إحنا بنحكي بنوصل لنجاح ولتفوق. أشكر كل الشكر للخريجة الرائعة جنى مكاوي على مشاركتك اليوم وإيانا هذه المرحلة الملهمة من حياتك الجامعية، ونتمنى لك إن شاء الله يا رب مستقبل مليء بالإنجازات، مليء بالنجاح والتفوق، وأيضا استكمالك بالدراسات العليا.
1: الله يسعدكم يا رب، شكرا كثير لكم.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، ونتمنى كمان كل التوفيق لكل طلبة الثانوية العامة، وتكون يعني مثال ونموذج رائع جنى لطلاب الثانوية علشان يكونوا سائرين على نهجها، وبحييكي على حبك لمادة الرياضيات، صدقا بحييكي كل التحية، مش سهل انه نلاقي اي حدا بحب الرياضيات هاي الايام، او يمكن عند الاغلب وعند الكل، فكل التحية لإلك مرتين، مرة على نجاحك وتفوقك واصرارك، والمرة الثانية على حبك لمادة الرياضيات. جنى يعطيها ألف عافية، مبارك لأهلها، مبارك لجامعة النجاح الوطنية، مش جديدة على جامعة النجاح إنها تحتفل بطلابها وتحتفل بالأوائل والمتفوقين والمتميزين فيها. وجنى من خلال حديثها حكت نقطة جدا مهمة، الانخراط والاندماج في الأنشطة والفعاليات والجمعيات الطلابية اللي من شأنها هذه الجوانب إنها تسقل من شخصية الطالب، تعود عليه بالنفع والفائدة، تدعمه وتخدمه لحتى يكون شخص منفتح على عالمه الجامعي وعلى عالم سوق العمل والحياة الخارجية خارج الجامعة، مع مؤسسات ومع شركات قديش مهم انه لما بنحكي شركة طلابية الا ما بيكون في انجازات شركة طلابية بنهاية اي سنة او نهاية اي نهاية اي مسابقة او اي انجاز تبادل او اجتماع لشركات طلابية من مختلف الجامعات. هذا بيفتح الافاق كثيرة امام طلابنا، بيخليهم يبنوا علاقات مع زملائهم وزميلاتهم من باقي الجامعات في ذات التخصص، بيكسبوا مهارات، بيكسبوا وبيستمعوا لاراء من طلابهم الآخرين، بيتعرفوا على دكاترة من جامعات أخرى. هون بتتفتح المدارك عند أبنائنا الطلبة الجامعيين، بتبلش صدقاً الاتجاهات تتوسع قدام طلابنا لينخرطوا بسوق العمل. تخصص الرياضيات استطعت انها تحصل على المرتبة الاولى على مستوى الجامعة من خلال تخصص الرياضيات. ما بنحكي احنا لسه تخصص هندسة او طب او او او تخصص رياضيات، وبالتالي كل التحية والاحترام، هالدليل على انه كل التخصصات مرغوبة واحنا بنقدر نشتغل عليها اذا ما اشتغلنا عليها بالطريقة الصحيحة. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بيكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية، لكن قبل بدنا نروح لهاي الرسالة. صباحكم فلسطيني نابلسي من السعودية، صباح الخير من قناة الفجر اللي يملأ الفرح ويمدنا بصوت الوطن بالغربة، أتمنى النجاح لكل الطلاب من ماجد السراوي. يسعد صباحك يا رب ماجد، صباحك بكل الخير إلك ولكل أهلنا من نابلس الحبيبنا الحبيبة، أبنائنا المغتربين من نابلس خارج فلسطين وأهلنا في السعودية وأبنائنا المغتربين الموجودين بالسعودية. يسعى صباحكم يا رب. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لنهاية مشوارنا. التحيات لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل أسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. يسعد صباحكم يا رب. وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، يصبحكم بكل الخير. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، يسعد صباحك. في الإخراج على أحمد الجلادي، صبحك بكل الخير. ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لإلكم، دمتوا في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: حياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة، عشرة عمر.
6: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
7: فجر FM.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم.

0: مستوطنون يسيطرون على آبار مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا في الخليل لضخ المياه باتجاه البؤرة الاستيطانية. سلطات الاحتلال توزع اخطارات هدم وإخلاء لمنازل المواطنين ببلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس وتمهلهم أسبوعا واحدا فقط. يدعو تحرنوت تقول بأن العلاقات بين نتنياهو وترامب أفضل بكثير مما يفاد به، وجزء من الإدعاءات حول التوتر والغضب هي مجرد مسرحية. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول لا يوجد مصلحة لدى إسرائيل بالانضمام إلى الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وما يحدث الآن هو جيد بالنسبة لنا. القناة الثانية عشر العبرية تقول وفقا لصور أقمار صناعية فإن الجيش بنى ساترا ترابيا فاصلا بطول يزيد على 23 كيلو مترا على طول الخط الأصفر في قطاع غزة. القوات المسلحة الأردنية تقول تحييد 5 مسيرات إيرانية تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمن المملكة. أما في حالة الطقس يتواصل تأثر فلسطين والمنطقة عموما بالموجة الحارة متوسطة القوى، يسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة نهارا في الجبال والمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: أحسن. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: سليم، علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك. أجمل

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم. أهلا بكم. مستوطنون يحضرون بيوت متنقلة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل عبال في نابلس. الاحتلال يواصل الحرب الإبادة وقصف منازل الفلسطينيين في جميع مناطق قطاع غزة. يدعوت أحرنوت تقول بأن العلاقات بين نتنياهو وترامب أفضل بكثير مما يفاد به، وجزء من الادعاءات حول التوتر والغضب هو مجرد مسرحية. ترامب يقول بأن إيران ستدفع ثمن قتلها لجنود أمريكيين. والخارجية القطرية تدين تصريحات جماعة الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني. وقوة دفاع البحرين تنشر بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الأهداف الجوية الإيرانية على المملكة. وقوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية دير أبو مشعل غرب رام الله منذ ساعات. ومستوطنون يحرقون أراض زراعية وعشرات أشجار الزيتون شمال غرب القدس. وتحت عبارة استعدوا لإلغاء الرحلات، واشنطن تصدر تحذيرا لمواطنيها في الشرق الأوسط. أما في حالات الطقس، يتواصل تأثر فلسطين والمنطقة عموما بالموج الحارة متوسطة القوة، ويسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة نهارا في الجبال والمناطق السهلية الساحلية. ليلا يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم.
2: الأخبار من فجر أفهم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية، شداد، 042-439-217.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: فجر FM. أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك.

ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2 3

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف دوقو.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: كان يا مكان، زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر أف أم.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد
1: وين عرام الله.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
6: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضه.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: إذا كنت من أصحاب الأموال قد تندم لأنك لم تشتري سبائك الذهب السنة الماضية، ستتألم عند رؤيتك لهذه القصة وهذا الفيديو. أما إذا كنت من محدودي الدخل فلن تفرق معك إذا صعد الذهب أو انخفض، ستستمتع بهذه القصة لنهايتها. فالذهب يا سادتي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخه، وقد تجاوز سعر الأونصة 5110 دولارات. هذا يعني أن الغرام الواحد $164 من عيار 24. الخبراء والبنوك العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى توقعت أن يلامس سعر الذهب حاجز $5000 في نهاية العام الجاري، تتخيلون؟ لكننا في بداية العام وتجاوز 5000. أصلاً الذهب طار بقفزة كبيرة في بداية العام، هكذا كان سعره في بداية العام $4320 للأونصة، لكن خلال أيام وصل إلى $5090، أي أنه ارتفع بنسبة 18%. هي زيادة كبيرة جدا، نحن نتحدث عن أيام وليس عن أشهر، أيام معدودة. مواقع التواصل الاجتماعي في وطننا العربي تلقت الخبر ارتفاع الذهب بالسخرية والتهكم، انفجرت بعشرات الفيديوهات وكل على طريقته الخاصة. أسعار الذهب الآن خلال 24 ساعة انظروا إليها، متوترة، متذبذبة، كلها سبايك، كلها أشواك. جدول البياني هذا يوضح أسعار الذهب خلال 24 ساعة فقط، 24 ساعة الأخيرة. إذن السعر غير مستقر. ما الأسباب وراء هذا الارتفاع الجنوني مؤخراً؟ سياسات ترامب من الأسباب الرئيسية، تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، تحركاته في فنزويلا، خلافه مع أوروبا بشأن غرينلاند وغيرها. كذلك هناك ضغوط يتعرض لها الدولار مع توقعات باحتمال حدوث إغلاق حكومي وتخفيض أسعار الفائدة، فالمستثمرون يقبلون على شراء الأصول المعدنية الأكثر استقراراً مع هذه التوترات الجيوسياسية.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

0: وسيم شكرا لنفسي.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين؟ مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر FM.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت